بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dimbali nañ ci tobarem ak ci mbaxam ak ci yermandem ba ñu del suwat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw loolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biirum Sénégal naam jamm nga fi jamm joju ñing ko yele mbolam kilifa.

0: جنو مدمو سيون يلا كم نانسي مي الون دوما كم دالا دوما كم دارو دوما كم داك بودي جن نغاي اسان سان تك ندي دنگ دك دنگ خام نو لاي جيرين دك دك دنگ جيري نان تك نو كو كو كو كو كو كو كو كو
1: D'accord.
0: D'accord, Kamdara.
1: Merci.
0: D'accord.
1: D'accord. D'accord, non, vous n'avez pas de solution. Am solution, du moins.
0: Merci beaucoup.
1: Un forum sur l'actualité.